0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

مشتاق لي وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: بيوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ريانة.
2: أخ منك
1: عدنا شيدي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى.
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. جهود الإمارات لصون البيئة. الكربون الأزرق، هذا الاسم يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال العلمي، لكن الحقيقة أن هذا الكربون موجود هنا في سواحل الإمارات، تحت جذور أشجار القرم أو المانغروف، وفي التربة الساحلية وبين المياه الضحلة التي تحولت على مدى عقود إلى موائل طبيعية نابضة بالحياة. ومن هنا تبدأ الحكاية، حكاية بذرة صغيرة يمكن أن تصل إلى الأرض من السماء بفضل طائرة من دون طيار. في أبوظبي تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بيئي حقيقي ضمن مشروع الكربون الأزرق الذي نفذته هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع شركة إنجي وبالشراكة مع ديستنت إميجري لتجربة الزراعة لزراعة أكثر من 35,000 بذرة قرم في بحيرة المرفأ باستخدام الطائرات من دون طيار. كانت تلك المرحلة امتداداً لتجارب بدأت في عام 2020 وأظهرت نسب نجاح وصلت إلى نحو 48%، ثم تطورت التجربة. في يناير 2023 أعلنت الهيئة نجاحها في زراعة 1,000,000 بذرة قرم باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع مختلفة حول المرفأ. لم تكن الطائرة هنا مجرد وسيلة لنثر البذور، التقنية تطورت لتشمل مراقبة نمو الشتلات الصغيرة ورسم خرائط الموائل وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد، مع العمل على تطوير أدوات للرصد باستخدام تقنيات تعلم الآلة. الفكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها تقوم على علم دقيق: اختيار المواقع المناسبة للزراعة، تحديد أنماط توزيع البذور، تطوير طرق الإنبات، ثم بعد ذلك متابعة ما يحدث بعد الزراعة. القرم أو أشجار المانغروف ليست أشجاراً عادية، هي أحد أهم النظم البيئية الساحلية في دولة الإمارات. يعيش في البيئة المالحة ويوفر موائل للكائنات البحرية والطيور، ويسهم في استقرار السواحل والحد من التآكل، كما يساعد على تخزين الكربون. من هنا، من الكربون، يأتي مفهوم الكربون الأزرق. هو الكربون المخزن في النظم البيئية الساحلية والبحرية، ومن بينها غابات القرم. في أبوظبي لا تتحدث الأرقام عن تجربة محدودة. مساحة أشجار القرم في الإمارة تبلغ نحو 176 كيلومتراً مربعاً، تشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة، فيما تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن جهود الاستعادة والزراعة والحماية أسهمت في زيادة مساحة القرم بأكثر من 35%. كما تجاوز عدد أشجار القرم التي زرعت في أبوظبي منذ بدء جهود الاستعادة 40,000,000 شجرة. هنا يتغير معنى

الشجرة هي ليست مجرد عنصر أخضر في المشهد، إنها موئل للتنوع البيولوجي، وحاجز طبيعي للساحل، ومخزن للكربون، وهي أداة من أدوات التكيف مع تغير المناخ. لهذا أصبحت استعادة أشجار القرم جزءاً من استراتيجية بيئية أوسع في دولة الإمارات. من الساحل إلى اليابسة. إذا كان القرم يحمي السواحل، فإن مواجهة التصحر تبدأ من اليابسة. دولة الإمارات دولة ذات بيئة صحراوية، تعاملت مع هذا الواقع منذ البدايات باعتباره تحدياً يحتاج إلى إدارة علمية للأرض والمياه وكذلك الغطاء النباتي. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر تستهدف رفع كفاءة نظم الإنتاج المحلية بنسبة 40%، وإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80% من الأراضي المتدهورة حسب الاقتضاء، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة استخدام المياه المعالجة إلى نسبة 60%. تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر على حماية النظم البيئية والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الوعي والبحث العلمي، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع الشراكات. وهكذا، فإن مكافحة التصحر لا تختصر في زيادة عدد الأشجار، هي إدارة متكاملة للأرض والمياه والنباتات وتنمية المعرفة. في هذه المنظومة أصبحت التكنولوجيا جزءاً من العمل البيئي. حين تدخل التقنيات إلى الميدان، الطائرات من دون طيار أو الدرونز يمكن أن تنثر البذور في المواقع المناسبة، وتصل بالتالي إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، وتساعد الدرونز في مراقبة الغطاء النباتي والموائل الطبيعية. بحسب وكالة أنباء الإمارات وام، تشير إلى استخدام تقنيات حديثة في زراعة النباتات المحلية بما فيها الغاف والسمر، إلى جانب تقنيات الرصد والتحليل البيئي. وفي أبوظبي أصبحت تجربة القرم نموذجاً واضحاً على دمج التكنولوجيا بالاستعادة البيئية. ازرع الإمارات. من البيئة إلى الزراعة تتسع الصورة أكثر. في أكتوبر من عام 2024 أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني ازرع الإمارات. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتوسيع الرقعة الخضراء، وتشجيع مشاركة المجتمع والقطاع الخاص مع توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي. برنامج ازرع الإمارات لا ينظر إلى الزراعة باعتبارها إنتاجاً للغذاء فقط، بل باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع تشمل الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية والمشاركة المجتمعية. في يناير عام 2025 جاءت مبادرة 100,000 فسيلة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم لتوزيع الفسائل على مدارس الحكومية في الدولة. تعريف الطلبة بأهمية الزراعة والتشجير، تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسة حياتية. الفسيلة التي يزرعها الطالب اليوم قد تكون بعد سنوات جزءاً من مشهد أكثر خضرة، وهنا يصبح التشجير أيضاً تعليماً. لكن زيادة عدد الأشجار ليست وحدها معياراً للنجاح، فالشجرة المناسبة في المكان المناسب. الأهم هو أن تكون الزراعة مناسبة للبيئة من حولها. لهذا السبب أطلقت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة في سبتمبر عام 2024 الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات. هو أول دليل وطني متخصص في إعادة تأهيل أشجار المنغروف، يضع منهجية تراعي طبيعة النظم البيئية المحلية، بدءاً من تقييم الموقع مروراً باختيار أساليب الاستعادة المناسبة ووصولاً إلى المتابعة والرصد الدوري. هذا يترجم تحولاً مهماً
استعادة الطبيعة لم تعد عملية غرس وتنتهي، هي عملية تبدأ بالتقييم والزراعة والقياس ثم المراقبة، من 35,000 بذرة إلى 1,000,000. بدأ المشروع الذي بدأنا به هذا الوثائقي في منطقة المرفأ بتجارب محدودة، أكثر من 35,000 بذرة باستخدام الطائرات من دون طيار، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الأكبر، 1,000,000 بذرة قرم في مواقع مختلفة حول المرفأ. ومع كل مرحلة تطورت طريقة إنبات البذور وآليات توزيع البذور وتصميم الطائرات من دون طيار. هنا تظهر قيمة التجربة الحقيقية، ليست في عدد البذور وحدها، بل في المعرفة التي تراكمت معها، معرفة يمكن استخدامها في مشاريع أخرى ومواقع مختلفة. الغاف ذاكرة الأرض. على اليابسة تقف شجرة أخرى في قلب الحكاية البيئية في الإمارات، الغاف، شجرة محلية ارتبطت بالبيئة المحلية وقدرتها على تحمل الجفاف والظروف الصحراوية، جعلتها واحدة من أهم الأشجار المحلية في دولة الإمارات. أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اهتماما كبيرا بالنباتات المحلية والتشجير، ومن بينها الغاف. الغاف اليوم ليس رمزا بيئيا فقط، هو عنصر مهم في مقاومة التصحر ودعم التنوع البيولوجي. يمكن لشجرة غاف واحدة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات أن تحتجز قرابة 34 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون سنويا أو تزيد بقليل، رقم لشجرة واحدة، لكن القيمة تتضاعف عندما تتحول الشجرة إلى غطاء نباتي واسع. في هذا المجال دخلت التكنولوجيا إلى المشهد، فقد استخدمت الجهات المعنية الطائرات من دون طيار في نثر بذور الغاف والسمر في مواقع مختارة، ضمن جهود دعم النباتات المحلية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية. في دولة الإمارات ليست العلاقة مع التشجير جديدة، منذ عقود ارتبطت حماية البيئة بمشروع التنمية نفسه، وكانت أشجار القرم جزءا مبكرا من هذا النهج، إذ تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن أول مشروع لزراعة المنغروف على ساحل أبوظبي بدأت عام 1966، فيما توسعت جهود الاستعادة والزراعة لاحقا على نطاق واسع. اليوم تغيرت الأدوات، بالأمس كانت الشتلة تحملها اليد، اليوم يمكن أن تحملها طائرة من دون طيار. بالأمس كانت خبرة المزارع والمراقب البيئي هي الأداة الوحيدة، اليوم تضاف إليها الأقمار الصناعية البيئية، نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. لكن الهدف يبقى هو الهدف الأصيل، حماية الأرض وتعزيز قدرتها على الصمود وصون البيئة. في سياق استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 جاءت مبادرة غرس الإمارات. الفكرة كانت تحويل كل زائر للمؤتمر إلى أثر بيئي، زراعة 10 أشجار قرم مقابل كل زائر. في إبريل 2024 أعلنت هيئة البيئة أبوظبي زراعة 850,000 شجرة قرم ضمن المبادرة في مواقع ساحلية مناسبة لنموها، من بينها محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل. وقدرت الهيئة أن هذه الأشجار ستسهم في امتصاص نحو 170 طنا من الكربون سنويا. هنا تحولت فعالية عالمية مثل كوب 28 إلى أثر ملموس يمكن أن يبقى على السواحل لسنوات طويلة. من الصحراء إلى الساحل، ومن الغاف إلى القرم، تتواصل الحكاية، حكاية أرض لا تكتفي بأن تتكيف مع ظروفها الطبيعية، بل تعمل بالعلم والتخطيط والتقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها على الصمود. الكربون الأزرق ليس قصة خيال علمي، جزء من قصة حقيقية تبدأ ببذرة وتكبر بشجرة وتتسع إلى غابات، ثم تتحول إلى مساحات جديدة للحياة.
من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: فالك الفوز يا الأبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

0: عندك الفوز يا الأبيض.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من أجمل طرق رد الجميل للوطن أن تتعلم أكثر، أن تصبح أفضل في تخصصك، أن تطور مهاراتك، أن تقرأ وتبحث وتتدرب وتجرب. لأن الإنسان لما يسعى لتطوير نفسه فقد يرتفع معه مستوى عمله، وينعكس ذلك على مجتمع وطنه لتبقى شامخة خفاقة رايته.

بعضنا أول ما يقوم من النوم يحكم على يومه من أول ساعة ومن لحظاته الأولى ومن لحظات اليوم الأولى. لو تأخر شوي يقول اليوم راح، وإذا صادفته زحمة يقول لا واضح أن اليوم بيكون طويل. لو صار لموقف بسيط ما عيبه خلاص يعطي اليوم كله تقييم سلبي. لكن اليوم يكون أكبر من هذه المواقف العابرة اللي نمر بها خلال اليوم. يومك 24 ساعة، ومن الممكن أن هذه اللحظات ما تتعدى أساساً ثواني من يومك. كم مرة بدينا يومنا بطريقة عادية أو حتى مزعجة وانتهى بشيء جميل ما توقعنا؟ وكم مرة بدأ كل شيء مرتب عقبها تغيرت الأمور بالكامل؟ نقول لا تستعجل بالحكم، خلي اليوم يكشف نفسه شوي شوي. يمكن في نص اليوم خبر حلو بانتظارك، وفي آخره موقف يسعدك وما كنت متوقع تفاصيلها أو تفاصيل هذا اليوم أن تحدث لك بمثل هذا الحجم، ويمكن فرصة أيضا ما حسبت حسابها تدخل جدولك فجأة. أحلى صباح، ابتدينا معاكم مشوار جديد يجمعنا من 7 لين 9 على إمارات FM. هذه تحياتي راشد عتيج، وصباح الخير لكل من يسمعنا، ودرب السلامة لكم وين ما كنتم.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: إذن ننتقل معاكم لإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع مريم محمد، واللي راح توافينا بآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. صبحت الله بالخير مريم.
2: صبحت الله بالنور والسرور أبو راشد.
1: حياك الله، شو صبحت اليوم؟
2: الحمد لله بخير ونعمة.
1: حياك الله بنعمة، الحمد لله ولله الحمد والمنة، تفضلي.
2: الحمد لله. أولا صباح سعيد للجميع. بالنسبة للحركة الحالية كما تم مواصلة من غرفة العمليات المركزية في شرطة أبوظبي من سيادية الحركة على جميع الطرقات الخارجية من العاصمة، كثافة طبيعية في ساعة الثروة الأولى على مداخل جزيرة أبوظبي، جسر المقطع، جسر الشيخ زايد، وأيضا جسر الشيخ خليفة بالاتجاه للداخل. لمستخدمي جسر مصطفى

0: مجمع الجسور أيضاً هناك كثافة مركبات بالاتجاه للخليج العربي. بالنسبة للطرق الحيوية الداخلية هناك أيضاً كثافة مركبات على شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع السلطان بن زايد الأول وأيضاً في منطقة المدارس. ولمستخدمي شارع الشيخ زايد هناك كثافة مركبات بالاتجاه للداخل.
1: نعم.
0: الحوادث المرورية ولله الحمد لم يتم مواصلتنا بأي حادث مروري معرفة لحركة السير. وفي الختام نتمنى للجميع إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وخالية من الحوادث. كل الشكر لكم
1: وصباحكم
0: سعيد.
1: صباحك أسعد. شكرا لك مريم محمد، كنت معنا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكم وين ما كنتوا. هذا أحلى صباح على إمارات FM.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية. واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.

رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟

ليش ما استوي مثلهم؟ ليش ما أتعلم أجامل أكثر؟ ليش ما أقول لكل شخص الكلام اللي يحب يسمعه؟ ليش أكون واضح وغيري يعرف يغير كلامه حسب الشخص والموقف؟ وليش أتمسك بمبدأ إذا في ناس تتجاوز مبادئ كثيرة ومع هذا توصل للأسف أسرع؟ هالأسئلة غالبا ما تطلع لأنك مقتنع أن طريقتهم صح، تطلع لأنك تعبت من أن طريقتك الصح أحيانا تكلفك أكثر، لأن الواقع مرات يحطك قدام مشهد محير، شخص يناور ويحصل اللي يباه وشخص يجامل الكل وتنفتح لأبواب وشخص يغير موقفه حسب مصلحته وتلقى أموره ماشية في هذه الحياة.

0: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح.
1: إذن ذكرنا مجموعة من الأسئلة اللي من الممكن أن الواحد يطرحها على نفسه، خاصة لما تشوف الآخرين يعني يتخذون بعض الطرق الملتوية للوصول أسرع في هذه الحياة. طبعا تخطر على بالك هذه النوعية من الأسئلة، ليش أني ما أسوي مثلهم؟ ليش ما أتعامل يعني، أو ليش ما أتعلم أني أجامل أكثر؟ ليش ما أقول لكل شخص الكلام اللي يحب يسمعه، ما بشرط الكلام اللي أنا مقتنع فيه؟ ليش أكون واضح وغيري يعرف يغير كلامه؟ طبعا الواقع مرات مثل ما قلنا يحطك قدام مشهد بين شخص يعني يحاول يعني يناور ويحصل اللي يباه، وشخص يجامل الكل وبالتالي تنفتح له أبواب، وشخص يغير موقفه حسب مصلحته وأموره تكون ماشية. فتقول بينك وبين نفسك إنزين يعني أنا شو اللي استفدت من تمسكي بمبادئي؟ ممكن الواحد يعني يكسب موقف بكذبة ويفوز بفرصة على حساب شخص ثاني، ويحافظ على علاقة بالمجاملة ويفتح باب بالنفاق، ويمكن أموره تمشي خلال فترة. لكن المشكلة ما في المرة الأولى، المشكلة هو يقول يمكن بسوي هالشيء لمرة واحدة، لا، المشكلة يوم اكتشف أن هذا الأسلوب من الممكن أنه يستخدمه مرات ومرات لين يتحول من تصرف اضطر أنه يسويه إلى سمة شخصية تعود عليها، وبعد فترة يتساءل يا ترى أنا منو فيهم؟ الشخص اللي أنا عليه فعلا، ولا الشخص اللي أظهر فيه قدام كل واحد بشخصيات قد تكون مختلفة؟

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae. تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.
5: أحلى صباح لين تسع بتوقيت الإمارات. صبحكم الله بالخير مجددا وكل من انضم لنا في هذه اللحظات معاكم عبر موجاتنا المختلفة من داخل الإمارات، وأيضا تقدرون تسمعونا من خلال تطبيق ستارز بلاي واختيار منصة ADMN للمتابعة، ونحن معاكم أيضا أول بول على الهواء من خلال تطبيق ستارز بلاي ومنصة ADMN. إنزين، التمسك بالمبدأ ما بمعناته أن الطريق راح يكون سهل، يعني مرات بتخسر فرصة ومرات بتلقى شخص يسبك ومرات بتطلع من موقف وانت تقول كان بإمكاني أني ألعبها بطريقة ثانية واطلع عن الكسبان، بس في أشياء ما تظهر نتيجتها بسرعة. سمعتك مثلا ما تنبني من موقف واحد، ثقة الناس فيك ما تنبني في يوم، وحتى احترامك لنفس

حياتك يتكون من قرارات صغيرة جدا ما حد يعرف عنها غيرك، من موقف كان بإمكانك أنك تجذب فيه وبكل سهولة بس ما جذبت، من شخص أساء لك وكان بإمكانك أنك ترد عليه بنفس أسلوبه لكنك اخترت أنك ما تصير نسخة منه. وهني نفرق بين شيئين، بين أنك تكون شخص طيب أو ساذج. مبادئك ما تعني أنك تثق في كل شخص، وأخلاقك ما تعني أنك تسكت عن حقك، وكونك واضح ما بمعناته أنك تكشف أوراقك للكل. تقدر تكون صاحب مبدأ وحازم محترم لكن تعرف تحط أو تحط حدود، متسامح بس ما تسمح بتكرار الإساءة. تقدر تتعلم من الخذلان من غير ما يخليك الخذلان شخص آخر. إذا شخص خذلك راجع ثقتك فيه، مب تراجع مبادئك. إذا شخص استغلك قو حدودك مب قسوة قلبك. ولو شفت شخص وصل بالحيلة لا تعتبر وصوله دليل أن الحيلة هي الطريق الصح. في النهاية من الممكن أن يكون أكبر انتصار ما بأنك تثبت أنك أذكى من الشخص اللي حاول يخدعك، ولا أنك ترد عليه بنفس طريقته. أحيانا أكبر انتصار أنك تطلع من التجربة أوعى من قبل لكن ما بأسوأ من قبل.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.
1: بطاقة إميريتس أن بي دي نون وان فيزا الائتمانية كملت عامها الثاني، واحتفالاً بهالمناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني عرض مميز. قدم طلبك الحين واحصل على 250 درهم عند الموافقة على إصدار البطاقة، بالإضافة إلى 500 درهم كميزة ترحيبية، أي ما مجموعة 750 درهم علشان تبدأ بها تجربتك مجاناً لمدة عام كامل. استرد إذن ما يصل إلى 20% عبر منصات نون، استمتع إذن بعضوية نون ون واحصل على 3 تذاكر سينما مجانية كل شهر، وكل ذلك من دون أي رسوم سنوية.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
8: هذه أهم عناوين جريدة الاتحاد. رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده. في بل شهد جلسة حوارية لأفضل معلم في العالم، محمد الشرقي يؤكد أهمية الإبداع والفنون في تطوير المنظومة التعليمية. ذياب بن محمد بن زايد يفتتح المقر الرئيسي الجديد لإرث زايد الإنساني بأبوظبي. ذياب بن محمد بن زايد يطلع على مرافق ومساحات المقر الجديد وأنظمة عمل المؤسسة. برعاية هيان بن مبارك، صندوق الوطن يختتم أنشطة

رائدات الهوية. نهيان بن مبارك أم الإمارات نموذج عالمي ملهم للأجيال القادمة. أبو ظبي لريادة الأعمال المستدامة 2026 ينطلق 30 سبتمبر. الحادية عشرة عالمياً وفق مؤشر The Observer، أبو ظبي أفضل مدينة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مكملين إذن مع عناوين جريدة الاتحاد، من بين 950 متقدماً 50 طالباً وطالبة ينضمون إلى الدفعة الأولى من رواد زايد. عبد الرحمن العوار للاتحاد، الضمانات المالية للجامعات لن تشكل عبئا على الطلبة. من التشريع إلى الابتكار، جامعة الإمارات تستشرف مستقبل القانون في الاقتصاد الرقمي. أثبتت كفاءة ومهنية عالية في مختلف التخصصات المرأة الإماراتية، إسهامات وطنية بارزة في مستشفيات أبو ظبي. يستهدف كبار المواطنين من عمر 50 عاماً فأكثر. التنمية الأسرية تطلق برنامج رحلة العطاء المستمرة. الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الذكية في سبيس 42 للاتحاد، تكامل تقنيات الرصد يرفع جاهزية الاستجابة للكوارث. بمشاركة 62 شابا وشابة، انطلاق فعاليات أصوات الشباب من أجل العدالة في أبو ظبي. بتكلفة تتجاوز أكثر من مليار درهم، كهرباء الشارقة تنجز مشروعين رئيسيين لنقل الطاقة. لدعم التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، زايد بن حمد يطلع على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي. لرفع مستوى الوعي بالسلوكيات الإيجابية، شرطة أبو ظبي تعزز السلام المرورية في ملتقى أدنوك للتوزيع. شرطة دبي ونسائية دبي ترسخان تمكين المرأة. بعد إقبال واسع، الحرس الوطني يختتم حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات. عبر آليات تسوية المنازعات، أبو ظبي الدولي للتحكيم يعزز حوكمة الشركات العائلية. أبو ظبي المالي 2026 ينعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل. يوسع حضوره العالمي بإطلاق قمم جديدة وشراكات استراتيجية. آيرينا، العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030. أبو ظبي تحتفي باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي. منتدى العين لأعمال المستقبل، منصة عالمية لمشاريع إماراتية ناشئة في الهجن والتكنولوجيا المالية والزراعة الذكية. الإمارات تطلق مبادرة كسوة الشتاء لدعم مليون مستفيد في غزة. وحصد أول ثلاث نقاط على حساب اليمن. الأبيض يفتح على الرابع في خليج 27.

0: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح.
1: صباح الخير بوظبي. الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل. والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها. وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي. منو بطلنا الجاي؟
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة

0: التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
4: العاصمة أبوظبي تستضيف من 26 سبتمبر لين 1 أكتوبر مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنك أبوظبي بمشاركة 97 دولة. هذا الحدث العالمي يعكس الثقة بمكانة الدولة وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات والخبراء وصناع القرار تحت سقف واحد. المؤتمر مب مجرد لقاء لمناقشة الجرائم بصورتها التقليدية، لأن الجريمة نفسها تغيرت وأصبحت أكثر تعقيدا وعابرة للحدود، من الجريمة المنظمة وغسل الأموال والتجار بالمخدرات إلى الجرائم الرقمية والبيئية والجرائم اللي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. طبعا وسط هذا المشهد يحضر ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بقوة. فالتقنيات الحديثة من جهة من الممكن أنها تساعد منظومات العدالة على الوقاية والتحليل والاستجابة بصورة أسرع وأكثر كفاءة، لكنها من جهة أخرى تطرح أسئلة جديدة. هذه الأسئلة تتعلق بالقوانين، تتعلق بالأخلاقيات وكيفية مواكبة التشريعات لهذا التطور المتسارع. إذن هذا المؤتمر يأتي تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي. يضع طبعا أمام المشاركين سؤال: كيف نستفيد من التكنولوجيا لخدمة العدالة وحماية الإنسان وفي الوقت نفسه نمنع إساءة استخدامها؟ حجم المشاركة يعكس أهمية الحدث. يشهد حضور 32 وزير للعدل والداخلية و93 متحدث من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب 15 فعالية رئيسة وحول 200 اجتماع و38 معرض متخصص. يتم استعراض المبادرات والحلول والتجارب المختلفة في مجالات الأمن والعدالة ومنع الجريمة. راح تكون هنالك مساحة للشباب إنهم يشاركون في النقاشات المرتبطة بصناعة السياسات وحضور للمرأة إلى جانب القطاع الخاص والإعلام، باعتبارهم شركاء في بناء مجتمعات أكثر أمناً وقدرة على مواجهة التحديات الجديدة. المحطة الأبرز في ختام المؤتمر فهي إعلان أبو ظبي، واللي ينتظر أن يعني يحول ما يدور في هذه النقاشات والتوافقات إلى أولويات وتوجهات عملية للسنوات المقبلة. هالشيء طبعا راح يعزز التعاون الدولي في منع الجريمة وترسيخ قيادة بل سيادة القانون.

ولا لأفراد عائلتك. اليوم تقدر تأخذ خطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الإنفلونزا في هذا الموسم. ما عليك سوى زيارة أقرب عيادة من عيادات صحة والحصول على لقاحات الإنفلونزا مجانا. عيادات صحة علشان تبقون بصحة وعافية طول الموسم. والله يسلمكم ويسلم أحبابكم من كل شر يا رب العالمين.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي.

0: لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح.

أحلى صباح لين تسع بتوقيت الإمارات. نقول صباح الخير لكل من يسمعنا في هذه اللحظات الصباحية الجميلة. أبوظبي على موعد مع واحد من أكبر وأهم تجمعات قطاع الطاقة. نتكلم عن معرض ومؤتمر إدبك 2026 خلال الفترة من 2 لين 5 نوفمبر في مركز أدنك أبوظبي. الحدث يجمع تحت سقف واحد صناع القرار وقادة شركات الطاقة والمستثمرين والخبراء والمتخصصين في قطاعات التكنولوجيا وأيضا التمويل والصناعة لمناقشة أحد أهم الملفات اليوم، كيف نضمن طاقة آمنة وأيضا موثوقة وقادرة على مواكبة الطلب العالمي المتزايد. نسخة العام تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحولات كبيرة من ارتفاع الطلب العالمي والتقلبات الجيوسياسية إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، وصولا إلى التوسع الكبير والسريع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. إذن إدبك 2026 ما يركز بس على احتياجات الطاقة الحالية، وإنما ينظر إلى المرحلة المقبلة، وين لازم تتجه الاستثمارات، كيف نعزز أمن الطاقة، وكيف نستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء منظومات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات. يعتبر إذن معرض إدبك أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ويمثل منصة تجمع الحكومات ومنتجي الطاقة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والصناعة بهدف تحويل النقاشات والأفكار إلى شراكات واستثمارات ومشاريع فعلية. هالعام يتضمن الحدث 11 برنامج وأكثر من 380 جلسة تناقش ملفات متنوعة تشمل أمن الطاقة، البنية التحتية، الاستثمار، الطاقة النظيفة، إدارة الكربون، الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، بالإضافة إلى تطوير مهارات وكفاءات القوة العاملة. أما على مستوى المشاركة فتأكد حتى الآن حضور أكثر من 2250 شركة، من بينها 54 شركة وطنية ودولية للطاقة موزعة على 16 قاعة و30 جناح وطني.

إذن تقدر تربح 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم مقدمة من ريمول. ما عليك سوى إنفاق 200 درهم من الحين لين 1 نوفمبر والدخول في السحب على فرصة للفوز. معلومات أكثر تقدرون تتعرفون عليها من خلال الموقع rimmall.ae.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: ابدأ بالأهم خطوة بخطوة وكل شيء راح يتم. أحلى صباح.

0: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
1: إنجاز عالمي جديد تسجل دولة الإمارات، وهالمرة في مجال الأمن النووي. الإمارات حلت إذن في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب. النتيجة تعكس مستوى التطور اللي وصلت لمنظومة الأمن النووي في الدولة، خصوصا مع الاهتمام المستمر بحماية البرنامج النووي السلمي ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة لأي مخاطر محتملة. التقدم ما توقف عند الترتيب، يعني الإمارات أيضا جاءت في المرتبة 15 عالميا من بين 154 دولة ومنطقة في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، وحققت 85 نقطة من أصل 100 نقطة. من الأرقام اللافتة في هذا المؤشر القفزة الكبيرة في تقييم الإمارات ضمن تدابير الأمن والرقابة. النتيجة ارتفعت من 66 نقطة في 2023 إلى 86 نقطة في 2026. إنزين، شو اللي تشملها التدابير؟ نتكلم عن مجموعة كبيرة من الإجراءات، من بينها الحماية المادية للمنشآت والاستعداد والاستجابة للمخاطر والأمن السيبراني والتحقق من أهلية العاملين، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الأمن النووي. مؤشر إذن الأمن النووي يعتبر تقييم مستقل يقيس أداء الدول وفق مجموعة من المعايير، مثل أنظمة الأمن والرقابة والقدرات الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية والاستعداد للتعامل مع المخاطر. تقييم 2026 وضع الإمارات ضمن 12 دولة برزت عالميا في مجال الأمن النووي، مب فقط بسبب تطوير منظومتها الوطنية، وإنما نتيجة تعاونها الدولي وتبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية في هذا المجال. البرنامج إذن النووي السلمي ما يعتمد بس على امتلاك التقنية وتشغيل المنشآت، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة من الرقابة والحماية والجاهزية والتطوير المستمر، وهذا اللي تواصل دولة الإمارات العمل عليه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، علشان تبقى منظومة الأمن النووي قادرة على مواكبة المخاطر المتغيرة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
3: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.
6: لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
7: في ظرف أبيض اليوم رسالتي لكل شخص يحترم عادات الآخرين وإن كانت مختلفة عما تعود ونشأ عليه من سنين. لكل شخص يعلم أن كل مجتمع وكل بيت وكل عائلة وحتى كل شخص عنده تفاصيل تشكلت من تجربة وبيئة وتاريخ وطريقة حياة، والإنسان اللي عنده النظرة ما يشوف الاختلاف تهديد بالنسبة له، بل يشوفه فرصة. فرصة يعرف أن العالم أوسع من المنظور اللي تعود أنه يشوف الآخرين من خلاله، وأن الشيء اللي بالنسبة له طبيعي جداً يمكن يكون مختلف عند غيره، والشيء اللي يستغربه عند الآخرين يمكن يكون عندهم أمر عادي ومتوارث. وهذا طبعا ما يقلل من عاداتك، ما يقلل من قيمة عاداتك ولا من ثقافتك ولا من هويتك.

أحلى صباح. مشوار هذا الأسبوع انتهى، ولكن إن شاء الله راجعين لكم بالاثنين، حلقة إن شاء الله تكون مميزة بمتابعتكم ومشاركتكم معنا. كنت معاكم راشد عتيج، وعيشوا أحلى لحظات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهلا هلا بعماركم، وما تقضون إجازة عطلة نهاية الأسبوع في ربوع وطننا الغالي. كنا معاكم إذن في أحلى صباح على إمارات FM.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من 6 إلى 7 أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبو ظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27.
5: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبو ظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
6: فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
6: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: أظهر
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسميا من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع

0: الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: سراس، اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
3: أخ منك
1: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: أخ منك
1: وانت ويانا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
5: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
6: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
5: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
6: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
5: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
6: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام؟ لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
5: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
6: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
5: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
6: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
5: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
6: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
5: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: بعدك.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
5: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: مكملة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27.
2: اكتشف عجائب الدنيا.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك

إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL.
2: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: موسى.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
2: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ رعد الكردي ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ومرحب بكم في هذا البث المباشر من صلاتي وخطبتي الجمعة، حيث استأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان الله العدل، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور خليفة الظاهري ويرفع على مسامعين الأذان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله، الحمد لله الحكم العدل ذي الطول والفضل، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن معنى إذا استقر في القلب ملأه طمأنينة، وإذا تمكن من النفس أورثها سكينة، وإذا خالط الروح أشرقت ثقة بربها وحسن ظنها بخالقها. حديثنا عن الله العدل سبحانه، هو العدل في قضائه، والله يقضي بالحق، وهو العدل في جزائه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالعدل ميزان الله في كونه، وضعه لحفظ حقوق خلقه. قال جل شأنه: والسماء رفعها ووضع الميزان، وبالعدل أرسل رسله وأنزل كتبه. فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأمر عباده بالعدل في الأقوال والأفعال وفي كل الأوقات والأحوال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. فاجعلوا العدل منهجا في حياتكم، وابدأوا في ذلك بأنفسكم، حاسبوها بصدق، وأنصفوا منها بحق. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ومنها الإنصاف من نفسك. والزموا العدل في أسركم ومع أهليكم وأولادكم، فليقدر أحدكم جهد زوجته وليؤدي حقها، ولا يؤاخذها بخطأ عابر يصدر منها، ولا ينسى جميل فعلها، ولتقابله هي بالوفاء وحسن العشرة. فربنا عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، واعدلوا عباد الله بين زوجاتكم، أدوا إلى كل واحدة منهن حقها، واحفظوا لها كرامتها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. واحذروا وعيد نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: من كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وتحروا العدل في تعاملكم مع أولادكم، في عطائكم واهتمامكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واصطحبوا العدل في ميدان العمل، بأن يعدل الموظف في وظيفته فيوفيها كامل حقها، كما يحب أن يستوفي كامل حقه منها، ولا يتوانى في بذل جهده والإخلاص في عمله، ليظفر ببشرى ربه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وما أحسن قول الشاعر: ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.
وإنا مما يجمع صور العدل في معاملاتنا أن نؤدي إلى الناس ما نحب أن يؤدوه إلينا. فقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبئني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك، وما كرهت لنفسك فدع الناس منه. فلنجعل العدل حاضرا في حياتنا، ولنعمل دوما بقول خالقنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من كمال عدل الله ورحمته أنه لم يجعل المؤاخذة قبل الحساب ولا الجزاء قبل الميزان، فقال سبحانه: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم، فيحاسب عباده بالقسط، لا يظلم أحدا ولا يبخس عملا ولا يضيع سعيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه ما أعدله، لا يحمل المسيء فوق إساءته، بل ربما غفرها له برحمته. تأملوا معي هذا الحديث النبوي الشريف: إن الله يدني المؤمن فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فسبحانك ربنا ما أحلمك،

0: وسبحانك ما أكرمك وسبحانك ما أرحمك. لا تنقص محسنا من حسناته، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وتتفضل بأن تشكر له سعيه وتوفيه أجره وتعظم جزاءه وتضاعف ثوابه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فاطمئنوا عباد الله لعدل ربكم وفضل خالقكم، والزموا العدل في أقوالكم وأفعالكم وفي جميع أحوالكم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم ارزقنا العدل في أقوالنا وأفعالنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استووا تراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

0: ربكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: رب اغفر لي وارحمني وهدي لي ربي. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
4: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات اف ام.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة remall.ae. القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM.

0: عيد النظر
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: 30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
2: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح.

0: لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الله أحب أسمعها.
1: أحبك وين ما كنتي.
0: إمارات اف ام.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: antes.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم، افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
3: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
4: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
3: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
5: كل يوم
6: أخ منك
4: عندنا شي جديد وكل مساء له حكاية
3: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
4: مسانا أحلى
6: أخ منك
4: وانت ويانا.
7: روض العشق كلمات أصايل ألحان البحر غناء وليد الشام.

بالغ العاشق كلمات أصايل ألحان البحر حصرياً على إمارات السماء.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: مملكة البحرين 92.3 إمارات إف إم. إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى. ثبتها واسمعها إمارات إف إم.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط. هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: وحياتي.
1: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
2: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا تفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، لا سيما التعاون في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. تستضيف دولة الإمارات الدورة 15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 من 26 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل، لتفتتح بذلك مرحلة جديدة في تاريخ هذا الحدث العالمي البارز. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: اتهيأ

0: مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس. 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة، وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
6: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
7: الدكتورة حصة لوتا.
8: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
9: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
6: دانات من بلادي.
10: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعده بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.

الدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمر.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسميا من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
3: هل تود

0: رقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
5: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
6: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
5: أقول لك الشارع فاضي، ربط حزامك ولا نزلك.
6: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
5: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
6: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
5: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
6: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
5: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
6: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
5: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
6: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
5: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصل على 877.
2: يمنحك ريم مول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكرا. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعا وطنيا متكاملا، مشروعا يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محليا وعربيا وكذلك دوليا، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكا كاملا وفاعلا في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني، في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
4: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.
5: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
6: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أن تعطيل إيران للملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة منفتحة على أي مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء مع إيران، فيما رفض التعليق على مقترح إيران بهدنة تقضي بفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل تشريع قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس. حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه حاليا أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم في ظل الانهيار شبه الكامل لاقتصاد قطاع غزة وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وتصاعد الأزمة المالية التي تهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها. دعا الرئيس الصيني شي جي بينغ بعد وصوله إلى البيت الأبيض إلى تعزيز التواصل، مشددا على أن القوتين المتنافستين تتحملان مسؤولية مشتركة للدفع قدما بالتنمية البشرية. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فريقا رفيع المستوى معنيا بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية لدعم حقها المعترف به دوليا في النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر أنظمة عبور موثوقة ومنخفضات التكلفة. قال مسؤولون أوكرانيون أن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة كييف وشمال شرق البلاد أسفرت عن قتل 8 أشخاص. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر، من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: حالة الطقس في إمارات الدولة.
7: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27.
8: إيه اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
9: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: صباح الخير ابو ظبي. الاجواء الصحيه مبشره في كارفور، بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الافضل، والعلامه التغذويه موجوده على اكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبه السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحيه صارت اوضح واسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفتره الجايه اصح. نحتفي بالابطال اللي يخلون ابو ظبي اصح. الحياه الصحيه في ابو ظبي، امنوا بطلنا الجاي.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: الله عليكم.
1: تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهماً أو أقل.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين

0: للمرأة، ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
1: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. امارات FM، تسمع وكانك تسمع.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف 31 والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أظهر أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسي في 2025 مؤكدا الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها 3 مرات بحلول عام 2030. أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تفعيل رمز سويفت الخاص به ليصبح جزء من الشبكة العالمية، ويمثل تفعيل الربط بشبكة سويفت خطوة مهمة في عملية التطوير المستمر للبنية التحتية لخدمات ما بعد التداول، ويعزز مكانة السوق وارتباطه بالأسواق العالمية. أعلن مصرف الإمارات للتنمية استضافة معرض تيار النمو، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار 2 يوم وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة، ويقام المعرض من 14 وحتى 15 أكتوبر في مركز أبوظبي للطاقة. ختام الموجز في أمان الله.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هيه تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر؟
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا،
3: نسمعكم
5: نناقشكم
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.
6: فخورين بالإمارات.
7: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
6: فخورين بالإمارات.

برامج، سوالف، مسابقات والعاب، أغاني، معلومة حلوة، خبر مني واكتشاف من هناك. إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلاد.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.

أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم

0: دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: سنة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي اف ام. اهلا
1: اهلا بالخليج.
2: امارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس. 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة، وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات.

0: الإمارات كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: 그럼.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: تماسك والتلاحم المجتمع.

0: مجتمعي، الانتماء والولاء الوطني،
1: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
2: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
3: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
2: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
3: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية، المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
2: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
3: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
4: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
2: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
3: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
2: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
3: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
2: والله صدقتي، وأنا أصلا مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
3: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على ابو ظبي اف ام.
2: موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا. كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك.
0: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية،
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها ألبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: موجاتنا في كل مكان، للجيرة 103.9، إمارة أم تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمر.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه 2. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلى نسيم
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: مجلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القوين 40-25، الفجيرة 32-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القوين 40-25.

24 الفجيرة 32 28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: نقاط في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: لي فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.